ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: and I am at Radio Jordan. Good morning, I'm Ghada Shaqdi. His Majesty King Abdullah greets the Arab and Islamic nations on the occasion of the new Hijri year. Foreign Minister Ayman Safadi and his Saudi counterpart Prince Faisal bin Farhan discuss regional developments and several issues of mutual interest. Jordan welcomes an agreement reached between the U.S. and Iran to end military operations and launch detailed negotiations aimed at reaching a lasting accord. U.S. President Donald Trump says the memorandum of understanding with Iran has been all signed and the Strait of Hormuz will be completely open by Friday. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israeli troops will continue to occupy southern Lebanon despite the U.S.-Iran agreement. And finally, the Ministry of Youth announces a public event to screen Jordan's national football team's match against Austria at the Roman Theatre in downtown Amman tomorrow.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم ال 12 دائما ورا ال 11
2: استعدوا لحدث وطني استثنائي يهز المدرجات بالحماس والفخر. وزارة الشباب وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى تدعوكم للمشاركة في الفعالية الوطنية الكبرى مع النشامة في المدرج الروماني لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب النمسا عبر شاشة عرض مباشرة في لحظة تاريخية نعيش فيها أول مشاركة للنشامة في نهائيات كأس العالم. الموعد يوم الأربعاء 17 حزيران في المدرج الروماني بوسط البلد. تفتح الأبواب 5 صباحا وتنطلق المباراة 7 صباحا. عيشوا الأجواء الوطنية بكل تفاصيلها وكونوا جزءا من لوحة أردنية مميزة مليئة بالحماس والهتافات والدعم مع أنشطة وطنية وفعاليات تليق بإنجاز النشامة وتاريخهم المشرف. تتوفر حافلات نقل مجانية من مجمع الملك عبدالله الثاني الرياضي بالقويسمة ومن الساحات المجاورة لمديرية الأمن العام في المقابلين. كونوا هناك، ارفعوا الأعلام واملأوا المدرج بصوتكم وهتافاتكم، فلنجعلها رسالة دعم مدوية يسمعها العالم كله. الأردن خلفكم يا نشامة.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة.

0: برمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: My number one radio station at work and on the road. 96.3 always. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
2: النشامة

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: استعدوا لحدث وطني استثنائي يهز المدرجات بالحماس والفخر. وزارة الشباب وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى تدعوكم للمشاركة في الفعالية الوطنية الكبرى مع النشامة في المدرج الروماني لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب النمسا عبر شاشة عرض مباشرة في لحظة تاريخية نعيش فيها أول مشاركة للنشامة في نهائيات كأس العالم. الموعد يوم الأربعاء 17 حزيران في المدرج الروماني بوسط البلد. تفتح الأبواب 5 صباحا وتنطلق المباراة 7 صباحا. عيشوا الأجواء الوطنية بكل تفاصيلها وكونوا جزءا من لوحة أردنية مميزة مليئة بالحماس والهتافات والدعم مع أنشطة وطنية وفعاليات تليق بإنجاز النشامة وتاريخهم المشرف. تتوفر حافلات نقل مجانية من مجمع الملك عبدالله الثاني الرياضي بالقويسمة ومن الساحات المجاورة لمديرية الأمن العام في المقابلين. كونوا هناك، ارفعوا الأعلام واملأوا المدرج بصوتكم وهتافاتكم، فلنجعلها رسالة دعم مدوية يسمعها العالم كله. الأردن خلفكم يا نشامة. Did you bump and forget?

That was Ya Nabi Salam Alayka Maher Zain. كل عام وانتو بخير، كل عام أمتنا العربية والإسلامية بألف ألف ألف خير. And welcome to the ride.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: استعدوا لحدث وطني استثنائي يهز المدرجات بالحماس والفخر. وزارة الشباب وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى تدعوكم للمشاركة في الفعالية الوطنية الكبرى مع النشامة في المدرج الروماني لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب النمسا عبر شاشة عرض مباشرة في لحظة تاريخية نعيش فيها أول مشاركة للنشامة في نهائيات كأس العالم. الموعد يوم الأربعاء 17 حزيران في المدرج الروماني بوسط البلد. تفتح الأبواب 5 صباحا وتنطلق المباراة 7 صباحا. عيشوا الأجواء الوطنية بكل تفاصيلها وكونوا جزءا من لوحة أردنية مميزة مليئة بالحماس والهتافات والدعم مع أنشطة وطنية وفعاليات تليق بإنجاز النشامة وتاريخهم المشرف. تتوفر حافلات نقل مجانية من مجمع الملك عبدالله الثاني الرياضي بالقويسمة ومن الساحات المجاورة لمديرية الأمن العام في المقابلين. كونوا هناك، ارفعوا الأعلام واملأوا المدرج بصوتكم وهتافاتكم، فلنجعلها رسالة دعم مدوية يسمعها العالم كله. الأردن خلفكم يا نشامة.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: استعدوا لحدث وطني استثنائي يهز المدرجات بالحماس والفخر. وزارة الشباب وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى تدعوكم للمشاركة في الفعالية الوطنية الكبرى مع النشامة في المدرج الروماني لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب النمسا عبر شاشة عرض مباشرة في لحظة تاريخية نعيش فيها أول مشاركة للنشامة في نهائيات كأس العالم. الموعد يوم الأربعاء 17 حزيران في المدرج الروماني بوسط البلد. تفتح الأبواب 5 صباحا وتنطلق المباراة 7 صباحا. عيشوا الأجواء الوطنية بكل تفاصيلها وكونوا جزءا من لوحة أردنية مميزة مليئة بالحماس والهتافات والدعم مع أنشطة وطنية وفعاليات تليق بإنجاز النشامة وتاريخهم المشرف. تتوفر حافلات نقل مجانية من مجمع الملك عبدالله الثاني الرياضي بالقويسمة ومن الساحات المجاورة لمديرية الأمن العام في المقابلين. كونوا هناك، ارفعوا الأعلام واملأوا المدرج بصوتك.

0: All right, so that was James Hype with Be Mine. And it is a wonderful good day once again to all of you out there. Remember that tomorrow at 7 a.m. Remember actually to sleep early tonight, honestly, to be able to wake up for Fajr prayers. And and then go and watch the game for An-Nashaba that will be actually starting at 7 a.m. tomorrow. What else did I want to say? Well, remember that the breakfast show for tomorrow, Wednesday, is going to start at 10 a.m. up until 12 p.m. And all of the best of luck for An-Nashaba. Remember that there are so many different places where you can actually watch the game. In a bit, I'm going to be back with my bye-byes. Just enjoy the music and I will be back.
1: استعدوا لحدث وطني استثنائي يهز المدرجات بالحماس والفخر. وزارة الشباب وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى تدعوكم للمشاركة في الفعالية الوطنية الكبرى مع النشامة في المدرج الروماني لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب النمسا عبر شاشة عرض مباشرة في لحظة تاريخية نعيش فيها أول مشاركة للنشامة في نهائيات كأس العالم. الموعد يوم الأربعاء 17 حزيران في المدرج الروماني بوسط البلد. تفتح الأبواب 5 صباحا وتنطلق المباراة 7 صباحا. عيشوا الأجواء الوطنية بكل تفاصيلها وكونوا جزءا من لوحة أردنية مميزة مليئة بالحماس والهتافات والدعم مع أنشطة وطنية وفعاليات تليق بإنجاز النشامة وتاريخهم المشرف. تتوفر حافلات نقل مجانية من مجمع الملك عبد الله الثاني الرياضي بالجويسمة ومن الساحات المجاورة لمديرية الأمن العام في المقابلين. كونوا هناك، ارفعوا الأعلام واملأوا المدرج بصوتكم وهتافاتكم، فلنجعلها رسالة دعم مدوية يسمعها العالم كله. الأردن خلفكم يا نشامة.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم ال12 دائما ورا ال11.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: حنا نشامة وكرامة تبرق سمان البشارة خلي الأردن منارة أهل

0: This is your station, Radio Jordan.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: Radio Jordan 96.3 FM.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.